أهلا وسهلا بكم متابعينا في يوم جديد في هذا الأسبوع. أنا معكم داريا فارمان على موجات كوزمو بالعربي، ونقدم لكم الجزء الثاني من موضوعنا أنا والزميلة نهى سلوم عن عودة الدوام المدرسي وما علاقة مبادرة أبجد وكونتينر الأمل 2 بذلك.

0: نكمل الآن متابعينا مع الجزء الثاني من موضوعنا عن عودة المدارس وآراء بعض المتطوعين والمنسقات المنظمات في مبادرة أبجد وكونتينر الأمل 2.
1: طبعا أنا بس بدي نوه على نقطة أنه مجتمع مبادرة أبجد هو جمعية مسجلة بألمانيا مهتمة بدعم التعليم، تمكين الشباب ودعم المرأة والعائلة. يعني مشروع الكونتينر هو مشروع من ضمن مجموعة مشاريع تدعمها أبجد، ومشروع الكونتينر هو يعبر على عن التضامن المجتمعي. مشروع الكونتينر كان فيه تحديات كبيرة، إنه المتطوعين الموجودين هن غير متفرغين لهذا العمل، هن أغلبهم ناس بتشتغل فول تايم، فكان دائما عندهم عيال، عندهم التزامات، فكان في دائما ضيق بالوقت. ورغم هيك كان يحاولوا الشباب والشابات المتطوعين إنه يلاقوا ثغرة من الوقت والجهد. ثانيا فكرة تأمين المستودع، فكرة بناء ثقة، يلي إحنا الحمد لله آخر فترة قدرنا نحصل عليها، هو الثقة بعملنا والثقة بمبادرة أبجد بالمجتمع الألماني. طبعا الثقة يلي كانت كتير مهمة لدعم مشروع الكونتينر كانت عن طريق العلاقات الخاصة يلي الشباب والشابات السورية من خلال عملهم وتطوعهم بالجمعيات الألمانية قدروا يحملوا أنه يخلوا المجتمع الألماني يثق فينا ويثق بعملنا. هلأ كمان في نقطة مهمة، مشروع الكونتينر هو ساعد ودعم الشباب السوري المرتبط بالبلد أو الإنسان السوري اللي هو حابب يقدم شيء لبلده، خصوصي بعد فترة التحرير بس هو عايش هون. فكان هذا من أهم إنجازات، هو تفعيل المجتمع المدني السوري العايش بألمانيا يلي حابب يقدم شيء للبلد.
2: في رمضان مبادرة أبجد نظمت إفطار جماعي بدورتموند للمتطوعين وأهاليهم. الهدف منه ربط العلاقات بين المتطوعين أو التعارف، والهدف الثاني لما التبرعات. كانت لفتة جميلة من المنظمين أنه تاركين على كل طاولة بطاقة رسالة من ألمانيا لسوريا أو لأطفال سوريا. أطفالي ما كتير يعرفوا العربية 100%، بس حبوا يكتبوا رسالة باللغة العربية وساعدتهم، فكانت أنه كل حب وكل مشاعر صدق كتبوها وبعتوا لهم إياها، أنه نحن منحبكم، نحن معكم، أنتوا أمنا، أنتوا المستقبل. فكانت كتير حلوة أنه اللي الأطفال يلي بالمغترب يحسوا بالأطفال يلي بسوريا أو يوجهوا لهم أي كلمات هيك حب بتحسسهم بالدعم والسند. فإن شاء الله يوصل كونتينر الأمل ويقرؤوها ويشوفوها أولادي، رح تكون أكيد كتير هيك فرحة لإلهم كبيرة.
0: جميل والمميز بمبادرة أبجد إن نزلت خطوات عمل بسيطة مرتبة واضحة جدا لكل عائلة، لكل أب حابين يشاركوا ويعلموا أطفالهم درس بالعطاء.
3: ففعليا الخطوات جدا بسيطة ومتاحة للكل، كل ما هنالك يشوفوا شو عندهم غراض بدهم ينسقوها ويوزعوها، تكون الغراض أو الحقائب أو الشنط أو الألعاب أو الأدوات وما إلى ذلك، تكون نظيفة وبحالة جيدة بيرتبوها وبيسلموها لمنظمي والمتطوعين بمبادرة أبجد.
0: يعني تخيل يا داريا هاي التفاصيل عن جد، وهي التربية بهي اللحظة لما يقعدوا الأهل قدام أولادهم ويحكوا معهم بكل حب، تعال يا ماما شو هي الشنطة، شو هي اللعبة اللي كبرت عليك وانت استفدت منها، خلينا ننظفها سوا، خلينا نمسحها، نجهزها ونحطها بكرتونة مرتبة مثل الهدية ونبعتها لرفيقك، لرفيقتك، لأخوتك يلي بسوريا لحتى يدخل على مدرسته وهو فرحان ومبسوط ومرفوع الراس. يعني عن جد المبادرة فعلا يا داريا بتكبر القلب.
3: رسالة كتير أخلاقية وعظيمة بهذا الدرس التربوي الحقيقي. يعني الطفل هون ما عم يسمع موعظة تكون نظرية فقط وكلام وقرقرقر يعني عن مثالية العطاء، بينما يمارس هو بنفسه العطاء والتعاطف والتكافل الاجتماعي بإيده. لما بينظف وبيحضر القطعة أو الغرض بيحط مشاعره فيها وبشكل ملموس وبيسلمها، وهو على أمل كامل إنه توصل لطفل آخر يكمل مسيرته الدراسية أو يستفاد من هاي القطعة.
0: تماما، عم يتعلم ويستوعب انه الاغراض اللي عنده لها قيمة واحترام، وانه النعمة لازم تنصان، والفرحة الحقيقية بتكبر وبتتضاعف لما نتشاركها ونعطي منها لاطفال تانيين ظروفهم صعبة وبحاجة هي المساعدة. خلونا نسمع مع بعض ايضا مشاركة من احدى المتطوعات بمبادرة ابجد وبكونتينر الامل اللي كان رقمه 2.
2: أنا علياء، عمري 38 سنة، من سوريا، أم لثلاث أطفال. بال2024 دخلت متطوعة بمبادرة أبجد بعد ما سمعت عنها وشرحوا لي عنها أنه هي بتهتم بالتعليم. طبعا أنا بآمن أنه لنبني وطن لازم نبني إنسان، والإنسان هو الطفل، يعني أهم عقل له هو التعليم، ينفتح على العالم الكبير. 2024-2025 اقتصر دوري كمتطوعة إنه أتبرع بمبلغ مادي لمبادرة أبجد، وشوف كنت أشوف على الانستغرام أو هون يبعتوا على الجروب الخاص بمبادرة أبجد شو كانوا يعملوا، بس أنا للأسف لأنه أم وكان أتضيق وهني اختاروا يوم سبت وأحد، لأنه هن المتطوعين أغلبيتهم بيشتغلوا أو طلاب جامعات، فكان بالنسبة لهم عطلة نهاية الأسبوع هي أفضل الشيء. بالنسبة لإلي إنه كان أولاد بالبيت فكان الاختيار صعب شوي هالوقت. بال2026 حكيت معي صديقتي دلال اللي هي مسؤولة عن كونتينر الأمل 2، قال لازم تكوني معنا كمان بشكل معنوي لأنه بيهمنا كتير الدعم، يكون حدا يشتغل معنا. رحت معهم أكتر من مرة، حضرت أكل بالبيت، بعنا الأكل بفعاليات ألمانية، المبالغ اللي بتطلع كله تبرع أبجد. كمان كان في شغل بالمستودع لفرز التبرعات، التبرعات هي كانت عبارة عن لوازم مدرسية وألعاب للأطفال، الحقائب، دفاتر، أقلام، وكمان كان في شوية لوازم صحية، فراش أسنان، معجون أسنان، فكان كله هذا لازم ينفرز. مرة رحنا على المستودع فكان في طالب جامعة عنده امتحان جايب معه تبرعات، قال أنا بعتذر عندي امتحان بكرة بس حبيت أوصل التبرع، وجايب معه كيس قال هذا على المتطوعين، وهو كان مي، بسكوت، سناكات، هيك شغلات. كانت لفتة كتير حلوة منه. الملفت بالتبرعات إنه ما كانت فقط من العائلات العربية، كمان من العائلات الألمانية. طريقة فرز التبرعات قد وصلنا كانت مرتبة، بالذات الألعاب اللي بيكون فيه إلى ملحقات كانت مرتبة بطريقة كتير حلوة. هذا الشيء كان يساعدنا بعملية الفرز. كان كل متطوع ينشر على حالته الخاصة، على صفحته الخاصة، عن كونتينر العمل، فإجت تبرعات كتير من كل شخص من المحيط اللي حواليه. لفت نظري إنه في ناس مثلا ما عندها أطفال واللي هن طلاب الجامعة، بس كانوا يتبرعوا، ينزلوا يشتروا قرطاسية كاملة من المحلات كلها جديدة، ويجوا مثلا حتى من أماكن بعيدة، جامعاتهم بمناطق تانية غير مكان لم التبرعات واللي هو مدينة دورتموند، يجوا من مدن أبعد مشان يساعدوا بالترتيب وحتى ويتبرعوا. كم مطلوب بكونتينر الأمل 2؟ أثاث مدارس، لوازم مدرسية، وألعاب. هاي التبرعات كانت توصل. أكثر تبرع بالنسبة لي كان مهم اللي هو الحقيبة بالدفتر. الحقيبة لأنه كتير شفت فيديوهات وقت يبدأ العام الدراسي بسوريا، الأطفال كتير للأسف شايلين كتبهم ودفاترهم بكيس، فكان حلم كل طفل بس حقيبة، فهذا كان كتير بالنسبة لي مهم إنه توصلهم حقائب. كنت بعد ما أرجع من المستودع بعد يوم من الترتيب أو بيع بإحدى الاحتفاليات لننفي تبرعات، رغم التعب أحكي لأطفالي أنه أنا كنت كتير سعيدة مبسوطة أنه أنا ساعدت بلدي رغم المسافات اللي بعيدة بيناتنا. أنا ساعدت أنه طفل يحقق حلمه يدخل مدرسة، يشيل شنطة، يكون عنده دفتر وقلم، فصار الأطفال عندهم فضول نحن كمان نساعد. أول شيء لموا أشياءهم اللي قالوا ماما هاي نحن كبرنا ما عاد تلزمنا، ما عدنا بحاجة لإلها، فنظفناها فرزناها اللي كانت حالتها جيد جدا ممتازة، غلفناها وتبرعنا فيها. كمان أخذتهم أكثر من مرة بالاحتفاليات اللي نبيع فيها مشان يساعدوني، فكان الشعور حلو إنه نحن كمان بنساعد برغم صغر سنهم، فالعطاء ما بيوقف على عمر.
3: الملاحظ يا نهى بأنه مبادرة أبجد بكونتينر الأمل رقم 2 ما عم يقدم فقط حقيبة ولعبة، بينما هو إسناد حقيقي لعملية التعليم، يعني بدعم استمرار الطفل بسوريا بالتعلم وعدم انقطاعه عن المدرسة مع بداية العام الدراسي الجديد.
0: تماما، يعني التعليم بالمناطق المتضررة وبدول الأزمات بيتحول من مجرد حق أساسي لطوق نجاة حقيقي وحيد وحماية للطفل ومستقبله من الضياع من الأمية. الحقيبة المدرسية المكتملة بتعطي الطفل إحساس بالأمان بالكرامة والروتين، بتخليه يحس أنه هو منه منسي ولا متروك لحاله، وأنه مستقبله لسه له مكان وفرصة مقبلة.
3: وهذا الشيء بيأكد عليه الجملة اللي كتبوها على بوستر المبادرة، بجملة بسيطة لكنها بالفعل بتهز الوجدان وبتلامس القلب: صناعة الأمل بتبدأ بخطوة صغيرة، خلونا نكون إيد وحدة ليدرسوا ويفرحوا.
0: فعلا خطوة صغيرة وبسيطة، يعني من بيوتنا من أي مدينة من أي قرية حطيناها بكرتون صغيرة مرتبة، تحولت بالتجمع والجهد اللي أبدوه متطوعين هاي المبادرة إلى كونتينر كامل مليان بأدوات العلم والأمل والبسمة.
3: تخيلي قديش العمل الجماعي المنظم بكبر القلب. عائلة بتنظف وبتحضر الشنطة، طفل بختار اللعبة والهدية، ومتطوعين بيقوموا بالفرز والشحن والتغليف، كله بأمانة وبصدق وبحب. وبالمقابل بتشوفي إنه في متطوعين على الأرض بسوريا بيستقبلوا وبيوزعوا بكرامة، منظومة كاملة ومتكاملة من الحب والتكافل المباشر.
0: يعني هذا اللي بخلينا دائما نأكد ونشدد على المعايير البسيطة والراقية اللي طلبتها المبادرة: النظافة، الترتيب العالي، المحكم بالكرتونة لحماية المحتويات.
3: وبالفعل يا رها، الطفل بالطرف الآخر بيستحق أنه يستلم الغرض بأبهى وأجمل وأرقى الصور، كأنه طالع من المحل خصيصا له، بكل كرامة واحترام وحب. هدول العناصر اللي هن الأساس الفعلي والعميق لهذا المشروع وهذا العمل اللي بيقدموه بأبجد.
0: التبرع منه وسيلة للتخلص من الأغراض التالفة أو الزوائد المزعجة، التبرع والتكافل هو تقديم هدية بكل حب بكل احترام من طفل لطفل آخر.
3: والتجارب بعالمنا وواقعنا بيثبتوا دايما أنه التكافل الاجتماعي والتضامن الإنساني هن حجر الزاوية والأساس المتينين لرفع جودة التعليم وحماية الأطفال وبناء مجتمعات واعية متماسكة وقادرة على تجاوز أصعب الأزمات.
0: لما طفلنا بيتربى وبيتأسس ببيت بيعرف وبيقدر أنه التعليم حق إنساني لكل طفل بهذا العالم، وأنه في أطفال بظروف قاسية بحاجة لإيد تسندهم تشجعهم، منكون عم نقدم للمجتمع مواطن صالح مسؤول إنساني وواعي، مو بس طالب بده يجيب علامات ويحصل علامات عالية بالامتحانات.
3: يا نهى، نحن كعائلات بالمغترب أو بأي مكان بالعالم، موسم العودة للمدرسة عندنا ما لازم يتلخص وينتهي بمجرد رحلة استهلاكية على السوبر ماركت وعلى المحلات والمكتبات ويكون فيها شراء عشوائي.
0: تماما، لازم نربي أولادنا إنه هذا موسم لازم نحس فيه بالآخر، نفكر بالبيئة بالاستدامة، ونكون جزء فعال من رسم البسمة ونشر التعليم لدى أطفال آخرين ظروفهم كانت قاسية والحياة حرمتهم من حقهم الطبيعي بالتعليم.
3: بالضبط، وكل عيلة وكل شخص أم أو أب عم يسمعنا وبيتابعنا اليوم، الخطوة كتير سهلة وكتير متاحة. افتحوا خزاينكم وشوفوا شو بتقدروا تشاركوا من أغراض أطفالكم بعملية تكون مرتبة، فرزوا فيها الأغراض، الحقائب، الأدوات، الألعاب، حطوها بكرتونات وخدوها ووصلوها على أي مبادرة، مثل ما حكينا نحن مثلا مبادرة أبجد اللي عندها كونتينر الأمل، وعلى ما يبدو رقم 2 ليس الأول وليس الأخير.
0: أمل التعليم والحصول على المعرفة هو حق لكل طفل، وخطوتنا العملية البسيطة اليوم يلي بتصنع وبتشكل هذا الأمل. أمل التعليم والحصول على المعرفة هو حق مطلق لكل طفل يا داريا.
3: عنجد شكرا من القلب لكل عائلة، ورح تكون إيد بإيد وداعمة للمبادرات، ومنها مبادرة أبجد بكونتينر الأمل 2، ونتمنى من قلوبنا لكل أطفالنا بكل العالم سنة دراسية جديدة مليانة بالنجاح والتوفيق والخير والأمل المشرق.

في نهاية الحلقة أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بالاستماع إلى مواضيعنا. كنت معكم أنا داريا فارمان، أترككم الآن بخير وسلامة، لنلتقي بكم يوميا في تمام الساعة 10:30 ليلا. تصبحون على خير. كوسمو Schwarz zu Blau.